0: حطوا ايديكن على الانجيل وعلى القران.
1: حطينا.
0: كلكن مستعدين؟ قولوا معي.
2: يا منموت كلنا وبينتهي الوطن، يا منكون رجال وبيبقى الوطن.

الحلم ما بيموت رح نرجع ايدي بايد نبنيكي يا بيروت لكن الفارس كبوة ورح ترجعي اقوى التاريخ ما بيموت لا لا

الحلم ما بيموت رح نرجع ايدي بايد نبنيكي يا بيروت لك الفارس كبوة ورح ترجعي اقوى التاريخ ما بيموت لا لا

الحلم ما بيموت رح نرجع ايدي بايد نبنيكي يا بيروت لك الفارس كبوة ورح ترجعي اقوى التاريخ ما بيموت لا لا